والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك ربانية، وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبواه دولي يang maha mulia paduka seri baginda sultan dan yang dipertuan Haji Hasan al-Bulqiyah Muizzaddin wad-Daulah ibni al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ihfazhu fi nafsihi wa auladihi wa qarabatihi wa ra'iyatihi ajma'in. Allahumma adimhu mutamatti'an bitulil baqa' mutawajan bitijanis sihhati wal hana. Allahumma atil umrah muslihan lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ij'al mamlakatahu negara Brunei Darussalam ma'muratan bittaqaddumi wassalam wal 'adli was salahi wal barakati bainal anam war rakha'i wal amni wan nasri wasa'ir biladil Islam. Allahumma dafa' 'anna wa 'an sultanina al bala' wal waba' wal amrad wal asqam wa azil 'anha wa 'anhu ash-shukuk wal awham بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, pada siri kali ini insyaAllah saya akan membawa dikir Alhamdulillah.